0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
0: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
0: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

0: It's Dynamic Radio Jordan. Good morning, I'm Ghada Shoqdi. Foreign Minister Ayman Safadi discusses with Saudi and Qatari counterparts efforts to end regional escalation through a comprehensive solution. Iraqi authorities closed three border crossings with Iran following a drone attack targeting the east-west pipeline in the Saudi regions of Riyadh and Medina. Iran says a meeting would be held in Muscat tomorrow to discuss the results of talks with Oman on securing navigation through the strait. Lebanon's National News Agency reports a large explosion carried out by Israeli occupation forces in the town of Khiam, southern Lebanon. Medical sources in Gaza say nine Palestinians, including children, have been wounded after Israeli forces targeted a group of civilians in Khan Yunis. And finally, moderate weather conditions are expected in most parts of the country and hot in the Jordan Valley, the Red Sea and Aqaba.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

All right, Fadia. فادية عيسى مع وصال الخوالد سالي الأحمد تهاني خليل. Correct answers. Good luck with the raffle.

الرئيس ميساء القاضي، أحمد الحناتي، أمر أشرق لبن، محمود أبو طالب، عدي أبو سمرة، سناء عبيد. Yep, correct answers. Good luck with raffle. So the question is, which animal can survive being frozen solid and later come back to life? It's your chance to win a 50 JD coupon from Dream Home.

0: راديو جوردن.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: This is Radio Jordan 96.3
3: in Amman, 99.7 in Aqaba, 90.9 in the north, 96.1 in the Dead Sea and the Jordan Valley, and worldwide, jrtv.gov.co
4: or the app Jordan TV.

0: راديو جوردن.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: راديو جوردن.
3: Back to the music. The number one radio station.
4: They have a really good variety.
5: It's just been on so long and I grew up with them.
6: 24/7.
7: 96.3.

0: Many come and go. Come and go. But this one is here to stay forever.
1: Radio Jordan, the station you grew up with.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.